0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا رو رف، نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой Пантера. Кофеин для бодрости, таурин, витамины B3 и B6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. Пантера. Только вперед!
6: Excel رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. Excel رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41.
8: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیرو زاهد نداری مغزی بر اسرار پیچیدن، تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زیدانای یک پند مرو فرمود با نادان مپیوند سعدی شیرازی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: ببین بیشونال و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS6 дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворі чуд. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробар аст.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. Азия Плюс.